ما بعرف الحب بين وجه موجود بس بالحياة اللي بتعيشها يا بيزيد الحب أكيد يعني كان حبي هو صامت حبي أنا بس بعبر عن حبي بفني يعني أنا هلين الكلام ما بعرف عن عواطف حقيقة بس أحاسيسي بفكر وصلت منيح للناس